شنو الاخوان لخانوا شنو تقعد تقول لي ارخمي دس لسه ليش هو مكانه تمو في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك وحساب استنوا تقعد تعاند يا الخوي فقعد عالساكت يرحم.